ديما تعندي الغاج لازم مرة وحوكل دماج رانا نولي وطولي سواخ بروفيتي مدام نصغار توا موا با بلوكي با بزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو الامبيانس سيكو موا تبغي لدانس.